0: you. Damn.
1: Eminem, Dido, Stan, Awake for 897 Bay, وين انت انا وياكم في بريكفاست صلاح شوف
2: يمكن
1: بونجو ايوا ام
2: زانو دوت نيري احنا كان نقرا في فنتوري سوا رينا كوازي ما قمتش البارح ما نعرف جرالي ما عملتش الالارم وديك يا في واحده من لارا فايل زدها ما عملت تقوم ازات فين بارتيكولاري او كميني في الوضو سوا
1: ينا البارح انت فايت في الصدى كل الموبايل مش خدية والارلوتش مش فيدي قلت له دون استنبح او اتي بدا يشل الدول برا دا شي اكتر كميني
2: ايوه فيرو
1: ونقوم بانيكيات نسبار من الصدى وريالت زايت لك ينو عدم الهمسة سوري لا كينو مش خمسة اسين كوارت لاربا ونوفس
2: اه لينا ملتك كما في ستي
1: اه طيب
2: لينا قمت لستا الجورناتا في ستي ونوفسة في الودو
1: قلي ناس
2: اه شاهنا انا بوتسا برا والبوتسا هي سيمي لهافة الدول نورمالي ايوه
1: انكا انكا لي ام زيتون في ترقتين
2: قلرا من عليا للدول برا سوى قلرا قمت مقصودة تخالت هنبدا نحاسل مبات ندونايت لك انو ستي ونوفسة في ودك الجرالي تاعش مبات اسني رجاي تخال في الصدى باش نرقوت ما عملش الالارم و اوفيامنت كنت نقرا انسي قمت اك بديت نايت ترى فيرا جسمنا ويبدا يدرى تاع
1: ينا دولادو سوربرنديت روحي كما هم جوت لتقطاتس في ست سيات brilliant work
2: yes sorry sconch ta testamma
1: le le fimni da
2: ana dem kan nata dis atma hamju
1: le yo abdu ya nahsa
2: jara shahaja
1: abdu ya tu
2: jara shahaja
1: abdu ya tu bayna tom ta test o em
2: fe wenti ak ma tblash el clip tbla ta test de ma tsajtu ho break
1: oh hiya ma mish ta'malu kollu shir tkun language active
2: el hin kollu hin kollu
1: تخسي بوم تريت مسيك
2: وين لو لقوا هيت فوسنا اللي في الفيريتا اذا جايت ان داد مود
1: فيرا فيرا
2: يخسي بلان ما تاكل خات
1: السلام ريت مونز البيانتي
2: اوكول بونجو

0: يسو الكلباتي أيضا مالكم تود أويك إيرينغز و 897 باي كانت get out of it ديمت بروفة تهرب لمتشينغا مسكينة بونجو
1: 897 باي getting you to the F1 in Monza
2: ملا كليب تا وين اسايد سو وصلنا الهين باش نعطو لوبورتونيتي تاع شات تي هوري تانتا شورتيخ في الكومبيتيشن تاعنا تاعنا مونزا اوبيمنت نفكركم اللي احنا نتنادمو بسكور بورد سو اجي في ريكوي من عند هلو يبروفاير نشيلو يا بس البيرسونا اللي قيات في الاوتشات بحال لسه انا للالك اللي عنده 12 مستوصيه طيبه و
0: ما نعرف اللي نيد لاودو انا للحد خليف كريس بونجو كريس
3: بونجور
0: عليكم كل الشباب نسبر ما تلفنيش لو طيب غراتسيا
3: لا لا لا الجري طفلو تو داش اين استمعتو فصلتو ما طوم
0: هذاك جات تجدروا هيك انا ندير لك الفيريتا فين تليفون كريس
3: هافنا هافنا ايوا ما نتلفش وحده
0: عندك شي تيم بارتيكولاري لي فورزي اك كون لوكينغ فور بيشتارا
3: مش هسا تش فلانتي كنت زوم مال بنتون كانوا كانوا جيفر لو ما توش هذا ستي ايوا كم باك فايتيز نجاستين سيغوي اشو توجو ميجيفيري
2: O palis ġifiri, min fejt ismana, Chris?
3: Middar issa.
2: Alright, okay, okay.
0: L-isber ħat ta' t-silma, Chris. Pero?
2: Naqa kafe.
0: Naqa kafe biex tiġi naqaf tijak.
3: ħat u jħedda l-għadum ma
2: t-għadum. Tajjeb, mela, Chris, x'namlu? Tlaqna ntwila.
0: Nisi 10 sekondi tijak, Chris, jibdew minn issa. Good luck.
3: Thank you.
2: Xinu t-terminu tal-F1 għal-meta jibdej t-tikel it-tajer?
3: متى؟
2: يبدأ يتيكل التاير
3: جرينينج
2: البلد كابيتال تاع أستراليا
3: ملبورن
2: ميني كانتا جرينيد
3: برونو مارس
2: شيزا والشوفيرة بشيارة ورايا وموقت التليقة
3: ميريا
2: لما بيانيتي معروفة بحالة The Red Planet
3: مارس
2: ميني كانتا without me
3: بات
2: Zona partikolari fit trakka li tissejja?
3: Zona partikolari?
2: Fit trakka tissejja?
3: Kurva.
2: 10 u 5 jagħmlu?
3: 15.
2: Nuqqas ta' grip fuq il-qoddim jikkawża?
3: Pass.
2: L-ikbar pajjiż fid-dinja?
3: Russja.
2: Minika.
0: Blezzat Chris b'sitt tweġibiet tajbin.
2: Ekku.
0: Onestament, that was a very good run.
2: Ħafna, ħafna, ħafna, vera, ġifieri nixtieq nagħmlu ħafna mistoqsijiet fil-verità.
0: Però b'xi forma ta' miraklu l-persuna li hemm fuq quddiem Chris bħalissa għalek. Waħda f'waħda bdejt. Waħda f'waħda bdejt.
2: Ħafna. Prosek kbira Chris xorta waħda, grazzi u ġurnata tajba.
0: Tina l-ikbar bonġu Chris. Waħda mill-qalbek xorta.
3: Bonjour!
0: Hey! Powered
1: by Enemalta, Burger King, Browns, and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: يا كنت البرسونة تسرق لنا لك المنجول فريج اطلع البرا اسا بونجو
1: هرسة.
0: ايوه
1: ملا جايز
0: بي بريكفست
1: هانا تنقاكم تست تسوى
2: ملا
1: ليلة مش عليك ديفي هانا تنقاكم تست اكتر كميني كميني عفرك شو دالو دلو هاجي كيف دهال وين مار بشي هنا رهالي بش اشعمل السيري لما نصمى anyways وصاب اللي ما كنش فضاء اللو حليب وارا ليش سارا كارتونا سيها كبيرة البيرة
2: شوك اند خورر
0: دان حليب سبيتشيالي اش دان حليب دال بروتين ويكولي بزن التارجت دال جورناتا هو بارتي منك كلو ساين فيرا انكويتانتي فوق
1: اسمع ما بيش سارا وكميلا ديا دل بروبليما باتنا وهت من لسنرز تانا سوا اللي ناسب مني يسمعنا شبا اكتر منا فوق هذه السيتواتيوني
0: اسمع انا شقلنا لي دولو دو بون جولي
3: وما نعرف رفيق التملو هذا سيك بكبيرة مش تروح له كاميرا لا هسا تحبو كاميرا شمكين وتأخذو هلدا منه ما نعرف سلا دياتي ما نعرف سبينا

0: اكثر من ضربه وكل كم طيبه كالفن هاريس وانك جازي ذا كات ساتيسفاي وطف شنو طيب وكل دين
1: 897 باي getting you to the F1 in Monza
0: اكو لهارف تي تشانس تياك وفيرامنت لهارف تي تشانس تياك باش يرنش لكتا ديال فينالي وكوازي كوازي تدخل في تشانس دي يرنش لك تربح الفلايت اكوموديشن وانك البليت باش تمر ترى التجريه تاع الفورمولا 1 في مونزا في سبتمبر الجاي كل ما تتعمل هو اللي قاعدة في الوضو وفيرامنت هو الأخر جانس تياك قاعدة تريت من الأول تسمع جيمي تارين وين وقت باي بريكفست وما تعيدو لك قومة إبعت لنا مساج فوق 9930897 بالكلمة مونزا ويكن جمبل لي لك سري كولوك 60 سكوندا نو بريشر بيش ويجب كميس تا يكون مستقسية طيبين السيك انت برزمبيو قاعدة تقول لكتر برسونا اللي ويجب مستقسية طيبين من داو كل اللي نشيلهم يجمبلو مصمع وبدنيهم وبدوج بنقرا مستقسية وكل سير تقبط وتربح داخل هي ستاسي جيفيري اهنا الجمعة ديلا جيمي سيرن وين سير ريكوست جمبلو شهات سير يازدو لكتر برسونا اللي ويجب مستقسية طيبين يستيقو لي جمبلو لك ويجب لك اللي انتي قاعدة كفر بح داك الرجال Phenomenali, memes kelmoharali.
2: Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Solpadine. For full terms, see bay.com.mt.

0: لك من ناديك ديك الجديدة تا دريك جينيس STFU فوق بي الهميس فلاشية عندي جايين وكل دالوقت للتيم إمبلا و أنك ديفيد جويتا ما بيكي هيل فوق بي
1: Malta's biggest workday soundtrack is on
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and

الجديدة تا كايلي مينو واللايت اب فوق بي أبارتي اللي تجبني إمنز دين الديسكا إك الميلودية تاخها فرا فرا بارتكولاري وفرا تجبني يجبني الفات اللي جديدة مانت كايلي مينو أرتيستا اللي كسبت الفامة تاخها في الديسينيت وغادة تخرج الديسكي جودة واو

واحدة من الكبار تادل Rolling in the Deep فوق بي وفي اللي نسمعه ألبوم جديد من عن تادل وفي اللي نسمعه فرادسكي جودك وفي اللي يسنا يستطيع تسبرشي ونسمعه شيء من عن ده دي كانت أدل فوق بي هنكمبلي والده الوقت عندي جايين للكالفين هاريس وانكي مارتن جاريكس فوق بي